اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

كل سنة وإن شاء الله وكل عام إذاعة صوت الخليج تكون بألف خير ومن تقدم لتقدم كما عهدناها دائما مع بعضنا إن شاء الله. مبارك عليكم إن شاء الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من هنا في استديوهات صوت الخليج على الهواء مباشرة، صوت الخليج اف ام، نحييكم. إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيم التقديم، وحلقة يومية جديدة مع الأغنية والسمع، وبرنامجكم آمر تدلل.

حياكم الله في آمر تدلل، نحييكم في حلقة السبت. شاركونا عبر هداءاتكم، تهانيكم، أغنياتكم، اختياراتكم على الواتساب 440-30,000 ومنصة إكس حاضرة ويانا وياكم. الأغنية اللي نسمعها الحين فهد جبيسي والله يستر.

هلا بالموسيقى، هلا بالأغاني. أنتوا بتشكلونها من ذوقكم واختياركم في صوت الخليج، برنامج آمر تدلل. حياك الله سعاد من الكويت، تبي تسمع الفنانة نوال بيحسدوني عليه وتهديها لنا، شكرا. وأيضا عيسى الصليطي بيسمع الفنانة سمر في عجب ذا الوقت إن شاء الله. وأيضا طلال مداح مطلوب اليوم يمكن تقولي إن شاء الله. وحياك الله علي وجدادي بيسمع فرحة لقان الفنان خالد عبد الرحمن. وحياكم الله وباللبي كل طلباتكم، وإذا ما تسنى في الساعة هذه عندنا ساعة أغانيكم من 6 ل 7.

حياكم الله في آمر تدلل، وحياك الله يا علي موسى. بيودينا مع أغنية قديمة الفنان عبد الله رويش، دي زينة الحلوين إن شاء الله، وأصالة مطلوبة في أد الحروف من أبو محمد من اليمن. وحياك الله مريم الحميدي من عمان، تبي تسمع أي أغنية على ذوقنا الفنان منصور المهندي إن شاء الله. ويباركوا المنتخب المصري وكل العرب يستاهلون، يبون أي أغنية على ذوقنا للفنان عمرو دياب من أخونا محمد رياض من قطر. وحياكم الله في طلب لطلال مدح اليوم، يمكن تقول إن شاء الله لبي الطلب. وإهداء لغريب النعيمي من بمطر أغنية جميلة الفنان عبد الله رشاد، سافر ولا ودعوني.

والحين تبتدي المشاركات وياكم، نبيكم تشاركونا في موضوع حلقة السبت. انت شوفتي واحلى شوفه، من يوم شفتك قلبي ما نساك. شاركونا في اغاني تحمل كلمه شفتك او الشوفه على الواتساب 44 30 ألف زائد منصه اكس. شفتك ولا حطيت

إذا أغنية تحمل شوفة أو كلمة شفتك في آمر تدلل، حطينا نموذج سعد الفهد يوم شفتك من جلسات الحصرية لصوت الخليج. حياك الله يا أم عبد الله. ما أعرف شنو أغنيتك، يعني اكتبي المطرب بشكل واضح مع الأغنية يا أم عبد الله. وباللبي طلبك يا أبو أحمد، وحياك الله مع طلام الداح اليوم. يمكن تقولي حول أغنية فيها كلمة شفتك، يقول لي مستمعنا أبو الغيث من صلالة تحديدا سلطنة عمان، يقول شفت خلي بعد غيب، الله يعطيك العافية. وعلي موسى يقول أغنية عبد الكريم عبد القادر شفتك، ويقول لي عن الشوق، هو مو بالشوق، الشوفة شفتك يا أبو مطر، بس اختار أغنية الشوق لأبو بكر سالم. الحين رأيكم اللي باختيار علي وجداد بيودينا مع خالد عبد الرحمن في أغنيته فرحة لقانه.

حياكم الله في آمر تدلل. أم عبد الله تردد تقولي أنا نزل الأبليكيشن أفضل، ويعطيك العافية. وحول أغنية فيها كلمة شفتك شفتك وشافت عيني النور، جميل اختياركم يعطيكم العافية. أو تقدري تسميني أم عبد الله عبر منصة إكس وحياك الله. وايد طلبات ونحاول أن نلبي لكم كل طلباتكم، لكن إيش رأيكم الحين نسمعكم أي غنية على ذوقنا إن شاء الله ولا يهمك. هاي الرسائل من أمس، لكن الحين نلبي هذا الطلب من لا مريم الحميدي طلبت منصور المهندي سمر. في طلب الفنانة سمر أغنية عجب في الوقت، بس بشوف منو اللي طالب الأغنية الاسم بالضبط. مش بمطر في عمرو دياب، قلنا أد الحروف، أيوة أخونا عيسى الصليطي. اللي باختيارك مع الفنانة سمر من إلحان صالح يسلم ولون عدني جميل في أغنية عجب في الوقت. نستمتع معك يا عيسى الصليطي ويهدي الأصدقاء جميعا هذه الأغنية وكافة مستمعي صوت الخليج.

حياكم الله في آمر تدلل. أيضا رحاب تقول في أغنية تحمي كلمة شفتك لي شوفتك يا منيتي صدفة رتبها الزمان. الله يعطيك العافية. الحين دور الاختيار بو أحمد يبي يودينا مع صوت الأرض طلال مداح. بو أحمد محديد يكلمنا من السعودية واليوم يمكن تقولي

أيضا عيسى السريطي يهدي أبو مطر وشباب المجلس جميعا كل أغاني البرنامج الله يعطيك العافية. والحين الدور مع اختيارك يا أبو مطر والفنان عبد الله رشاد في التسجيل الأصلي ليسافروا وما ودعوني، ويوصل إهدائك لأخوك مشجع نادي قطر أحمد غريب النعيمي.

وننقل لكم تحية من أرض المملكة وأيضا من قطر الحبيبة من محبنا جاسم الهايس من الدوحة. يبي يسمع حمزة نمرة وغنيته فاضي شوية إن شاء الله. والله يحفظ لك الوالدة يا أبو مطر، وشكرا لكم وسلامي موصول لك والعائلة جميعا، والله يسعد أوقاتكم يا رب. حيش رأيكم نسمع أغنية جميلة لمنصور المهندي من أجمل الأغنيات طلبتها على ذوقنا مستمعتنا من عمان تحديدا، بس بتأكد من الاسم، مستمعتنا مريم الحميدي من عمان بتودينا منصور المهندي. نسمعك على اختيار من أجمل الأغنيات بشكل جلسة، أغنية شجاني. نسمع الموال الجميل مع الأغنية.

احنا وايد موسيقاته فيها انتقالات بين تراثي بين خبيتي بين شرقي، والحين نسمع لون مصري اختيار سعد من الكويت بتودينا مع الفنانة نوال في اول اغنية تغنت باللون المصري بيحسدوني عليه من الحان الراحل رياض الهمشري في اول تعاون مع الفنانة نوال، وتهديها المستمعين صوت الخليج. نسمع من البوم الفنانة نوال 2004 اغنيتها بيحسدوني عليه، كلمات الشاعر امير طعيمة والحان رياض الهمشري. تحسون الاغنية فيها ستايل او روح الراحلة وردة.

حياكم الله في آمر تدلل إن شاء الله. يا محمد رياض بن سمك خنيتك على ذوقنا أي شيء حق عمرو دياب، بنختار لك قصاد عيني من أجمل الأغاني، لكن الحين نلبي اختيار مستمعنا خالد عبر منصة إكس، بيودينا مع الفنانة إليسا في أغنية جميلة من ألبومها أسعد وحدة بعنوان قلبي حاسس فيك.

تسلموا لنا على هالطلبات، حياكم الله في آمر تدل الماجد الحر. يا مرحبا بك، بيودينا مع طلال مدح جتي، تقول بما أن لبينا في الحلقة طلال لكن نبي نرضي كل الأذواق، بنعوضك الشرف ساعة أغانيكم من 6 لـ 7، المهم ثبت الموجة على صوت الخليج يا أخوي ماجد. والحين نلبي اختيار محمد رياض من الدوحة، بيودينا مع عمرو دياب يغني على ذوقنا، اخترنا لك من أجمل أغنياته وصدعيني وبالنمي عاد.

في كل مكان. اليوم انتم تعتبرون جيل ذهبي باختياراتكم الحلوة لهالأغاني، يعطيكم العافية احنا مستمعين. الحين نروح مع ذوق عربي واختيار جاسم الهايس من قطر، ونسمعك حمزة نمرة وفاضي شوية.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمتعين معاكم باختياراتكم. علي موسى بيرجعنا للثمانينات ومن أجمل أغنيات عبد الله رويشد ويا زينة الحلوين.

حياكم الله في آمر تدلل السعودي. بيسمع الفنان عبد الكريم عبد القادر رسالة من امرأة إن شاء الله بنلبيها لك في ساعة أغانيكم مع هذا الطلب اللي طلب جتني تقول من أجمل أغنية طلب مدح مستمعنا ماجد الحر أيضا بسمعك الطلب في ساعة أغانيكم. لكن الحين إيش رأيكم نسمعكم قيصر الأغنية في أجمل أغنياته لا تتنهد اختيارها عبر منصة إكس.

ما شاء الله الأغاني اليوم فيها تنهيدة وفيها السماء وإحنا مستمتعين معاكم في آمر تدلل. حييكم في الختام إبراهيم العزاوي يعطيك العافية، عبد الله هيل من التقديم حييكم، شكرا على مشاركتكم الفعالة حول الأغنيات اللي مرتبطة بكلمة شفتك وشوفتك، يعطيكم العافية أحلى اختيارات. وأيضا طلال مدح من أجمل أغنياته أنا من شوفتك، أغنية الختام مع السيدة وردة في أجمل أغنياتها، أغنية جميلة بعنوان الله يجازيك من ألحان صلاح الشرنوبي. ويعطيك العافية على تحيتك يا مستمعتنا إيمان دايما واصلة. وفي ختام البرنامج تحيينا الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 إلى 7 بيكون معاكم بيرافقكم فيها الزميل أحمد عناني. على أغنية وردة نقول لكم مع السلامة ونشوفكم على خير، والله يسعد مساكم دوم، وباكر احنا معاكم في نفس الموعد آمر تدلل.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عطني من وقتك حبيبي لو ثواني أسألك

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

0: عشتوا يعطيكم العافية.
1: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبيب وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.